لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا نوتا عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaaribia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هاي
1: تغسل اللي فرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل أنت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.

0: بجيب عبالي البكي مطرح ما كانت ترتكي مفرخ على شفاف
1: نوتة عربية

Ay,

0: مونتي كارلو دولية عندها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. وسط اتهامات طهران لواشنطن بخرق الهدنة الهشة والتوعد بالرد، الوفد المفاوض الإيراني يغادر الدوحة بشكل مفاجئ، والصين تدعو إلى احترام الهدنة والتوصل إلى تسوية على واقع لبنان، وتوسع من نطاق عمليتها البرية خلف الخط الأصفر. مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة آخرين في ضربات إسرائيلية على غزة، ونتنياهو يعلن عن استهداف القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم. الحجاج بدأوا منذ الساعات الأولى من هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في منن قرب مكة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. أجواء الحج هذه التي أتت أيضا وسط درجات حرارة مرتفعة

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
2: Nota Arabia. بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. بنوتا عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة. حسين الديك.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: معني في كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.
1: نوتة عربية.

0: تنسانا وتعيد بلانا وبتعود تبين مش هين مش هين.
1: نوتة نوتة عربية.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديل كفية
3: حيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
6: وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: كمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السمع
3: آخر وصية قبل ما تروحي معه روحي معه وللموت بتضلي معه الماضي طفولي أهلك الجيران كلهن نسيان غيره ولا إنسان بالفقر بتكوني معه وبالعز بتكوني معه ولما بتعصف ريح بتكوني معه وربي ولادك عالرضا بالمحبة والرضا بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان ملوا الزمان وقولي لهن لبنان وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان ملوى الزمان وقولي لهن لبنان بعد الله يعبدوا لبنان

0: لبنان الهدى والجنة بسما لبنان.
1: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر.

نوتة، نوتة عربية.

0: تعلق قلبي طيف لدن عربيات تعلق قلبي طيف لدن عربيات تنعم بالديباج والحلي والحلل
1: نوتة عربية.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين. نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين. حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا. وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي

0: يا شط البحر شو مفرق حباي.
1: نوتة أريبيا.

0: شقك مليان.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة.
2: انتو من وين؟ من وين؟
3: من وين مكان؟
2: انتو تجار، تجار يما زوار،
3: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار، ما إلها وجه ولا صوت، نفضها بلبسها جديد، بنفضها بلبسها.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: ايه تعم بلش هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن عليا

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

إمتاع عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

अदबा।

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هاي
1: ريتاني تنباك مع السل
0: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: يا بابا البوزو يا خيمة، البوزو يا بابا يا حبيبي، يلا يلا دوزي، يلا يا شباب بلشنا، يلا يا خيمة، يلا يا مزمار، يلا بلشنا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا،
1: نوتا عربية، نوتا عربية دوت كوم. نوتا عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

وبتنهنى وبتنهنه بغصة طفل طفل

وبقصد على الأرز مهد جبران وبقول له عسل ما عسل ما دخلك دخلك هدي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا
2: نوتة عربية
0: ياللي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
3: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: كده كده كده كده كده.
1: لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة. نورهان.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

petit. C'est

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة غدي غانم.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: شكرا.
1: نوتة
2: نوتة عربية نوتة أريبيا دوت كوم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة. ألين إلياس.
2: نوتا عربية .com تستحق السمع.
3: نوتا عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: يلا بتصيح كبير منكم.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا وكمان هيك
1: يا عم اثنين هم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
1: عجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
2: خليتني نمشي بخيالك عفر
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
4: قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه عنها ما حرك قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه ما تزحزحت قلت له جمال

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة، نوتة عربية، نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: الحبايب
1: والأهل
0: والأصحاب
1: والوادي
0: وبلادي
1: ورقصني يا جدع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا دوت كوم
0: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
2: نوتة أريبيا.
3: نوتة عربية. مبروك الإذاعة غدي غانم.
1: نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.